الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya beruntung dan berjayalah orang yang bertakwa kerana mereka akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebelum mengorak bicara dengan lebih lanjut, saya menyeru kepada para jamaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Ketahuilah bahwa mendengar

الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وانذر الناس الذي يوسوس في صدور الناس إلهي أنت مصدي ورضاك ومتربي صلي فرض جمعة ركعتي ما تعالى الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كبير سبحانه وجهت وجهي على بسم الله الرحمن الرحيم

آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. صليت على إبراهيم.

0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحين ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: آمين
0: آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آمين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة
1: آمين.
0: اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيت اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وحشنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
1: إنه

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janji.